هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من شهر ماي آيار عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعاتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRTV OT World من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. أولا موجز لبعض الأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الطفل رمضان أبو جزار البالغ من العمر 11 عاما من غاز. سيترأس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في أول أيام الأسبوع الجديد. وزير الخارجية هاكان فيدان يبحث مع نظيره الإيراني عباس أراقجي مستجدات عملية المفاوضات. إقالة 100 دبلوماسيين من وزارة الخارجية الأمريكية. إليكم الأنباء. سيترأس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في أول أيام الأسبوع الجديد، وسيناقش الاجتماع جميع التطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد. سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا آخر حافلا في أول أيام الأسبوع الجديد، وسيكون محور الاجتماع الذي سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان هو تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتتمثل أولوية أنقرة في تحقيق سلام دائم لمنع تفاقم الأزمات في المنطقة. وسيركز اجتماع مجلس الوزراء على جهود السلام التي تبذلها تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. كما أن حالة عدم اليقين بشأن خط طهران واشنطن تزيد من حدة التوتر حول مضيق هرمز، وسيقيم الاجتماع أمن إمدادات الطاقة وتقلبات أسعار النفط، وسيناقش أيضا تأثير التطورات في الخليج على الاقتصاد، كما سيطرح موضوع تركيا بلا إرهاب، وسيناقش مجلس الوزراء أيضا هدف تركيا الخالية من الإرهاب، وسيتم تقييم التقدم المحرز في عملية نزع السلاح التي تخضع لمراقبة دقيقة من قبل أجهزة الاستخبارات والأمن. كما

0: ستناقش الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في ضوء التقرير الذي اعتمدته لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية الوطنية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر بوزارة الخارجية، فقد تناول الوزير فيدان مع نظيره الإيراني خلال المكالمة الهاتفية الوضع الراهن وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الطفل رمضان أبو جزر البالغ من العمر 11 عاما من غزة، والذي اشتهر بمقاطع الفيديو التي يوثق فيها مأساة غزة على مواقع التواصل الاجتماعي وعائلته. والتقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان برمضان أبو جزر في مكتبه في دولما باهجة، وحضر اللقاء الذي كان مغلقا أمام الصحافة والد رمضان أبو جزر وعمته. وقدم رمضان أبو جزر لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان نسخة من كتابه. أصدرت منظمة الصحة العالمية إنذاراً تارياً دولياً بسبب تفشي فيروس إيبولا النادر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والذي لا يوجد له لقاح معتمد حالياً. وأعلنت المنظمة حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية استجابة لتفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. جاء هذا القرار الذي اتخذ بعد وفاة 88 شخصا على الأقل وظهور أكثر من 300 حالة مشتبه بها سريعا قبل انعقاد لجنة الطوارئ الرسمية، مما يعكس خطورة الوضع. ويزيد من المخاوف عدم وجود لقاح أو علاج أو اختبار معتمد ضد فيروس بونديجو، أحد أندر سلالات الفيروس المسبب للمرض. وتستعد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا شبه الاستوائية لإعلان حالة طوارئ على مستوى القارة، حيث صرح مسؤولوها الأول بأنهم في حالة ذعر بسبب حجم تفشي المرض. وأشار المسؤولون مع ملاحظة انخفاض عدد الوفيات ونقص الأدوية واللقاحات المتاحة إلى ضرورة إدراك العالم الغربي أن الأزمات في إفريقيا تحدد أيضا نظرا لشبكات النقل الجوي العالمية التابعة له. ويجري مسؤول الصحة محادثات مع شركات تصنيع الأدوية الناشئة لتطوير لقاحات وعلاجات محتملة يمكن اختبارها في المراحل الأولى من تفشي المرض. وفي المراكز الصحية غير المسجلة في المنطقة يفيد التقرير بنقص هات حتى في أبسط مستلزمات مكافحة العدوى مثل القفازات والصابون.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنهم لن يجروا مفاوضات عبر وسائل الإعلام بشأن المحادثات بين طهران وواشنطن، مضيفا المفاوضات جارية بوساطة باكستانية. وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بهذه التصريحات خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، وقال إنهم لن يجروا مفاوضات عبر وسائل الإعلام، وأضاف تمت دراسة العرض المقدم من الجانب الآخر، كما تم عرض وجهة نظرنا على الجانب الأمريكي ردا عليه، ولذلك فإن المفاوضات مستمرة بوساطة باكستانية. حاليا لم نناقش بعض تفاصيل القضايا النووية، ففي هذه المرحلة ينصب التركيز بالكامل على إنهاء الحرب. وفيما يتعلق برسوم المرور عبر مضيق هرمز، قال بقائي نحن على

تواصل مع سلطنة عمان لإعطاء آلية خاصة بمضيق هرمز، كما عقدت وفود فنية اجتماعات في الأسبوع الماضي. لقد بذلنا جهودا كبيرة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وهناك أسس قانونية ومنطقية لتحصيل رسوم المرور عبر المضيق، وإن اختزال قضية مضيق هرمز إلى بعدها الاقتصادي فقط هو تبسيط للمسألة وتشتيت للانتباه عن جوهرها. وأفاد بغاي أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم معترف به بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن هذا الحق لا يزال ساري المفعول. وادعى بكاي أن انعدام الأمن في البحار ينبع من سياسات الولايات المتحدة، قائلا: تعلم روسيا والصين أن انعدام الأمن في البحار والتهديد الذي يواجهه التجارة البحرية مصدره الولايات المتحدة. نتفق مع الصين على حرية التجارة البحرية. إن الولايات المتحدة هي التي تخلق المشاكل في التجارة البحرية من خلال القرصنة. وأكد باغاي أن بلاده لن تتخلى عن مصالحها تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والتهديدات. وفيما يتعلق باستهداف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز، صرح باغاي بأنهم يواصلون تحقيقاتهم في هذا الشأن. أدت اللهجة المتشددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران وتصريحه بأن الوقت ينفذ إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ذروتها. وبينما تستعد الإدارة الأمريكية لدراسة الخيارات العسكرية، يوجه الجانب الإيراني رسالة مفادها: نحن منفتحون على الدبلوماسية، لكننا في الوقت ذاته مستعدون للحرب. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تهديده لإدارة طهران، ملمحا إلى أن أمام إيران مهلة محدودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، قائلا: الوقت ينفذ عليهم الإسراع، وإلا فلن يبقى شيء. كما ادعى ترامب أن وقف إطلاق النار الذي تم التواصل إليه في 7 أبريل نيسان لديه فرصة 1% للبقاء، وأعلن أنه سيعقد اجتماعا مع فريقه الأمني لتقييم الخيارات العسكرية. هذا وفسرت الإبصات السياسية في واشنطن تصريح ترامب في نهاية الأسبوع الذي وصف فيه الوضع بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، على أنه نذير لعملية جديدة ضد إيران. ووفقا لمعلومات نشرتها الصحافة الأمريكية، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه الملف الإيراني بالتفصيل. وقيل إن واشنطن وضعت 5 شروط رئيسية للمفاوضات مع طهران، من بينها الوقت الكامل لتخصيب اليورانيوم وفتح مضيق هرمز للتجارة دون قيد أو شرط. وفي أعقاب التهديدات الأمريكية، تم رفع مستوى التأهب الأمني في إيران إلى أعلى مستوياته، حيث يجري توفير تدريبات دفاعية للمدنيين تحسبا لهجوم محتمل، في حين أتلى مسؤولون إيرانيون بسلسلة من التصريحات القوية. وادعى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعيان إلى تفتيت المنطقة، قائلا: إنهما تريدان نهب ثروات بلادهم، ويجب على دول المنطقة التعاون ضد هذا الاستبداد. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبيف إن الحكم الأمريكي في المنطقة قد انتهى، قائلا: ستكون هذه المنطقة الآن مسرحا لنهضة غرب آسيا. وفي سياق متصل، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي أن أولوية بلاده هي الدبلوماسية، لكنهم سيردون بالمثل على أي هجوم. وأضاف عراقجي قائلا: لسنا خائفين من التهديدات الأمريكية، إذا أمكن حل القضية بالوسائل الدبلوماسية فنحن مستعدون، ولكن إذا أصروا على الحرب فنحن مستعدون لذلك أيضا.
ومن جهة أخرى وبينما أفادت التقارير بأن الحرس الثوري الإيراني قد أكمل استعداداته لمواجهة أي هجمات محتملة، وجه محمد محبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي تحذيرا إلى دول المنطقة. وأشار محبر في معرض حديثه عن الإمارات العربية المتحدة والكويت قائلا: من يتعاون مع العدو سيلتغي الرد المناسب. هذا وتبذل باكستان جهود دبلوماسية لتهدئة التوتر في المنطقة، وقد علم أن وزير الداخلية الباكستاني زار طهران في إطار مساعي الوساطة والتقى بمسؤولين إيرانيين. ويترقب الرأي العام العالمي القرار الذي سيحصل عن اجتماع ترامب مع فريقه الأمني، وما إذا كان هذا التوتر المتمركز حول مضيق هرمز سيتصاعد إلى صراع مسلح. بلغت حصيلة ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 72,763 قتيلا. ورغم وقف إطلاق النار يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية نقل 6 قتلى و 19 جريحا، من بينهم 4 تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض إلى مستشفيات غزة. وذكر البيان أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 قتل 871 شخصا وأصيب 2562 آخرون، وتم انتشال جثث 776 شخصا من تحت الأنقاض في الهجمات الإسرائيلية. وبذلك إجمالي حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,763 قتيلا و 172,664 جريحا. ويعتقد أن آلاف الجثث لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. استئنفت الرحلات الجوية المتوجهة إلى إسطنبول من مطار كيركوك الدولي في العراق، والذي كانت قد ألغت فيه الرحلات سابقا بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط فبراير. وجاء في بيان خطي صادر عن المكتب الإعلامي لمطار كيركوك أن الخطوط الجوية العراقية سيرت أمس أولى رحلاتها إلى إسطنبول من مطار كيركوك الدولي بعد انقطاع دام نحو شهرين. وأوضح البيان أن رحلات الخطوط الجوية العراقية بين كيركوك وإسطنبول ستنظم بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، وذلك في أيام الأحد الاثنين الأربعاء والجمعة. ويشير إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات مع حلول فصل الصيف وبدء العطلة المدرسية وانطلاق الموسم السياحي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية سيغنيه مهمت أردم جيلان أردم.

الحجر والعجلة، تجسيد الحساب في أناضول القرن الثالث عشر. كانت الأناضول في القرن الثالث عشر ساحة تطبيقية لم تحبس فيها علوم السماء بين طيات البرديات فحسب، بل نقشت من جهة على الحجارة الضخمة ونفخت فيها الروح من جهة أخرى عبر أكثر الآليات تعقيدا في التاريخ. في تلك الحقبة كانت السماء تتحدث بلغتين مختلفتين في الأناضول، فبينما كانت المعرفة النظرية تتحول إلى تصميمات ميكانيكية في باحات القصور بديار بكر، كانت حجارة أهلت العملاقة ترمز إلى النظام السماوي ذاته بلغة الخلود. أحدهما يمثل الحركة والآخر يمثل السكون، لكن كليهما خدما هدفا مشتركا واحدا، جعل النظام الكوني مرئيا على الأرض. في ديار بكر وتحديدا في باحة القصر الأرتقي أصبح طنين النظرية مسموعا، ففي كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل الذي أتمه عام 1206 قام المهندس الجزري بتجسيد جداول الزيج التي تقرأ في غرف المدارس عبر أشكال ميكانيكية حية. ساعته الشهيرة ساعة الفيل لم تكن مجرد أداة لقياس الوقت، بل كانت نموذجاً مصغراً للكون. الفيل في قلب الساعة يرمز إلى القوة، وطائر العنقاء فوقه يرمز إلى السماء والزمن الدوري. أما العبقرية الفلكية الحقيقية فتكمن في الآلية الموجودة في الجزء العلوي من الساعة، حيث تقوم كرة القمر بمحاكاة أوجه القمر من الهلال إلى البدر بدقة ميكانيكية لحظية. أما الميناء الذي يوضح البرج الذي تحل فيه الشمس فقد نقل تلك الساعة السماوية ضخمة إلى حديقة القصر، وعندما يلتفت الكاتب الجالس على ظهر الفيل ليشير إلى الوقت تتحول تلك الحركة الدائرية الكاملة للأفلاك السماوية إلى حقيقة مادية، وبفضل 50 جهازا ميكانيكيا مختلفا من ساعات مائية وشمسية وآليات تعرض منازل القمر، جعل الجزري علم الفلك آلة تدق في تفاصيل الحياة اليومية. في القرن ذاته وفي شرق الأناضول بمدينة أهلط كانت هذه المعرفة تخلد بلغة مختلفة تماما عبر الحفر على الحجر. تعد مقبرة أهلط السلجوقية بشواهدها الصرحية التي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار مكتبة سماوية حجرية، ومن أبرز العناصر المفتة على سطح هذه الحجارة تقويم الحيوانات الـ12 التركي. هذا النظام الزمني القديم المنقول من آسيا الوسطى برموزه الممتدة من الفأر إلى التنين ومن الطائر إلى النمر يحيي المقابل السماوي لكل عام في صمت المقابر. ترتبط هذه الحيوانات الاثني عشر مباشرة بالبروج السماوية الاثني عشر، وكل نقش منها هو توقيع لدورة سماوية على الأرض. يظهر نقش التنين بشكل خاص كعقدة كونية على هذه الحجارة، فبعيدا عن كونه حارسا ميثولوجيا يمثل التنين في الفلك التقليدي نقاط العقدة حيث يتقاطع مدار القمر مع مدار الشمس، وهي الإحداثيات الحرجة التي تحدث عندها الكسوفات والخسوفات. هذه النقاط الرياضية التي يطلق عليها الفلكيون رأس التنين وذيله نقشت بدقة متناهية من قبل معلمي أهلط، وفي بعض الحجارة يزداد هذا الرمز عمقا بإرسال تحية إلى كوكب التنين دراكو التي تدور دون توقف حول القطب الشمالي. إن استخدام نجم الثعبان ألمع نجوم هذه الكوكبة في العصور القديمة كنجم للقطب يثبت مدى عمق المعرفة السماوية في أذهان نحاتي هذه الأرض. الموت هنا ليس نهاية دنيوية، بل هو انخراط في الدورة السماوية الأبدية والدائرية، وهي تلك النسبة الهندسية العظيمة.

0: مهندس في ديار بكر نسج أحلاما ميكانيكية ومعلمون في أهلاط نقشوا الدورة على الحجر، كلاهما كان تعبيرا عن المعرفة ذاتها بلغة مختلفة. تحولت المعرفة النظرية إلى أحلام هندسية وتعبيرات ثقافية، وتحدثت السماء في رسوم التصميم ولغة الحجر معا، وكانت الأناضول هي الجغرافيا التي عاشت فيها هاتان اللغتان جنبا إلى جنب.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم. بدأنا في الحلقة الماضية باستكشاف تراث سراييفو المعماري العثماني الغني، واليوم سنواصل من حيث توقفنا بتتبع المباني المعمارية المدنية التي تشكل روح المدينة. لنبدأ بمدرسة غازي خسروبيك. كانت هذه المدرسة واحدة من أهم المؤسسات التعليمية للإمبراطورية العثمانية في البلقان، وكانت تعرف أيضا باسم مدرسة كورشوندو نظرا لقبابها المغطى بالرصاص. تضم مكتبة غازي خسروبيك أكثر من 50,000 مؤلف نادر مكتوب باللغات الشرقية والغربية، وقد خصص ما يقارب من 20,000 مجلد من هذه المجموعة الثرية للعلوم الإسلامية. تحتوي المكتبة على جميع المؤلفات المهمة لكتاب بوسنيين منذ عام 1878 حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى المجلات والصحف والكتب السنوية وغيرها من المطبوعات المحفوظة بدقة. تشكل المخطوطات العربية والفارسية والتركية على وجه الخصوص، والتي يبلغ عددها 7,500 مخطوطة ومعظمها على شكل مجلدات، أكثر أجزاء المجموعة قيمة. وعلى الرغم من وجود العديد من القطع الأثرية النادرة والثمينة في هذا الكنز الفريد، إلا أن النصوص البوسنية المكتوبة بالخط العربي قد احتلت أيضا مكانها كشاهد مهم على التراث الثقافي. وعلى الرغم من عنف الحرب البوسنية وحصار سراييفو، إلا أن المجموعة استطاعت أن تبقى على قيد الحياة حتى اليوم من خلال الحفاظ عليها بتفان ومثابرة كبيرين. يمكننا أن نتتبع آثار العمارة العثمانية للمياه في سراييفو من خلال تتبع الهياكل التالية. نافورة سيبيلي، وهي نافورة خشبية أصبحت رمزاً للبازار، بنيت عام 1753 وتم تجديدها عام 1891. نافورة غازي خسروبيك، وهي عبارة عن هيكل مائي متعدد الجوانب يستخدم للوضوء في باحة المسجد. كانت الجسور هي الهياكل المعمارية التي لم تكن توحد بين جانبين مختلفين من سراييفو خلال الفترة العثمانية فحسب، بل كانت توحد أيضا بين ثقافتين وديانتين ومجتمعين مختلفين. ومع ذلك فأن الجسر الذي سنذكره أولا لم يكن موحدا بعد الوجود التركي، ولكن للأسف مثير للانقسام للعالم بأسره. هذا الجسر هو جسر لاتينسكا أوبريا، الجسر اللاتيني أو جسر الأمير. بني هذا الجسر الحجري في القرن 16، وهو المكان الذي وقعت فيه عملية الاغتيال التي أدت إلى بدء الحرب العالمية الأولى. جسر شهير شاهايا، وهو جسر حجري عثماني كلاسيكي بني في القرن 16، وجسر كوزتشا كوبريا أي جسر الماعز، وهو جسر حجري يعود للقرن 16 فوق نهر ميلياكا في شرق المدينة. أما الهياكل الدفاعية فهي كالتالي: الحصن الأصفر زوتا تابيا، بنيت القلعة للدفاع عن المدينة خلال الفترة العثمانية، وتقع على تلة ذات إطلالة بانورامية على المدينة. بيلا تابيجا أي الحصن الأبيض، حصن يعود إلى القرن 15، بني على أساسات تعود إلى ما قبل العصر العثماني. وعلى الرغم من أن العديد من هذه المباني قد تضررت خلال حرب البوسنة التي جرت ما بين 1992 و1995، إلا أنه تم ترميم العديد منها وإعادة بنائها بطريقة مخلصة للهندسة المعمارية العثمانية الأصلية. دمر مسجد فرهدية في سراييفو أثناء حرب البوسنة بين عامي 92 و95، ولم تكتمل أعمال إعادة بناء المسجد الذي أصبح رمزا للمقاومة. وعليه استأنفت وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا إعادة بناء المسجد، وهو أحد أهم المعالم التاريخية والثقافية في الفترة العثمانية في عام 2014، واكتملت في عام 2016. كما تم ترميم مسجد السلطان محمد الفاتح كاريفا هونكار، المعروف باسم أقدم مسجد في سراييفو، والذي بناه عيسى بيك إسحاقوفيتش المعروف بمؤسس سراييفو في منتصف القرن 15 الميلادي. وفي عام 2015 افتتح بمشاركة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
واليوم أصبح المركز التاريخي لسراييفو أشبه بمتحف فريد من نوعه في الهواء الطلق، حيث يمكنك أن تتنفس التراث العثماني التركي. وبينما لا تزال أصوات الأذان تتردد في سماء المدينة، لا تزال ثقافة التأسيس التي ازدهرت منذ قرون مضت خلال الفترة العثمانية تنبض بالحياة اليوم بمشاريع اجتماعية متنوعة. وبفضل المساهمات المخلصة لمؤسسات التعاون التركية، يتم ترميم المعالم الأثرية العثمانية في جميع أنحاء العالم بدقة متناهية، ونقل هذا التراث الثمين إلى الأجيال القادمة. من ناحية أخرى، يحافظ شباب سراييفو الذين يختارون تعلم اللغة التركية على الروابط الثقافية العريقة، ويعززون الجسور القديمة بين المجتمعين. ختاماً، تعد سراييفو مثالاً حياً للحضارة العثمانية التركية، ليس فقط بمبانيها الحجرية ولكن بثقافتها أيضاً. تشبه زيارة سراييفو برحلة عبر الزمن في هذه الجغرافيا الفريدة من نوعها، حيث يتشابك الماضي بالحاضر. أعزائي المستمعين، تبدأ قصة سراييفو بالتراث الأنيق والعميق الجذور للإمبراطورية العثمانية، ولكنها لن تكتمل دون الذكريات المؤلمة لحرب البوسنة واضطهاد السكان المسلمين وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تعد وصمة عار في تاريخ البشرية. فهذه المدينة تحمل في طياتها آثار حضارة ومعاناة لشعب عميق ومقاومته. نراكم في الحلقة القادمة.

0: إذاعة صوت تركيا، معكم اليوم كما عهدتموها.
1: مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية أخرى من سردار أورتاج.

سيترأس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في أول أيام الأسبوع الجديد. وزير الخارجية هاكان فيدان يبحث مع ناظره الإيراني عباس أراقجي مستجدات عملية المفاوضات. بلوغ حصلة ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 72,763 قتيلا. مقتل 8 أشخاص جراء غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وفاة شخص واحد جراء هجوم نفذته القوات الإسرائيلية على مدينة دير البلح الواقع في وسط قطاع غزة. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الثانية عشرة والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن المغرب على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على عداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقطار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من شهر ماي أيار عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

في رمضان أبو جزار البالغ من العمر 11 عاما من غاز. سيترأس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في أول أيام الأسبوع الجديد. وزير الخارجية هاكان فيدان يبحث مع نظيره الإيراني عباس أراقشي مستجدات عملية المفاوضات. إقالة 100 دبلوماسيين من وزارة الخارجية الأمريكية. إليكم الأنباء. سيترأس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في أول أيام الأسبوع الجديد، وسيناقش الاجتماع جميع التطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد. سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا آخر حافلا في أول أيام الأسبوع الجديد، وسيكون محور الاجتماع الذي سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان هو تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتتمثل أولوية أنقرة في تحقيق سلام دائم لمنع تفاقم الأزمات في المنطقة. وسيركز اجتماع مجلس الوزراء على جهود السلام التي تبذلها تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. كما أن حالة عدم اليقين بشأن خط طهران واشنطن تزيد من حدة التوتر حول مضيق هرمز، وسيقيم الاجتماع أمن إمدادات الطاقة وتقلبات أسعار النفط، وسيناقش أيضا تأثير التطورات في الخليج على الاقتصاد، كما سيطرح موضوع تركيا بلا إرهاب. وسيناقش مجلس الوزراء أيضا هدف تركيا الخالية من الإرهاب، وسيتم تقييم التقدم المحرز في عملية نزع السلاح التي تخضع لمراقبة دقيقة من قبل أجهزة الاستخبارات والأمن، كما ستناقش الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في ضوء التقرير الذي اعتمدته لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية الوطنية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس أراقشي، ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر بوزارة الخارجية، فقد تناول الوزير فيدان مع نظيره الإيراني خلال المكالمة الهاتفية الوضع الراهن وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الطفل رمضان أبو جزار البالغ من العمر 11 عاما من غزة، والذي اشتهر بمقاطع الفيديو التي يوثق فيها مأساة غزة على مواقع التواصل الاجتماعي وعائلته. والتقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان برمضان أبو جزار في مكتبه في دولما باهجة، وحضر اللقاء الذي كان مغلقا أمام الصحافة والد رمضان أبو جزار وعمته. وقدم رمضان أبو جزار لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان نسخة من كتابه. أصدرت منظمة الصحة العالمية إنذارا تارئا دوليا بسبب تفشي فيروس إيبولا النادر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والذي لا يوجد له لقاح معتمد حاليا. وأعلنت المنظمة حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية استجابة لتفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. جاء هذا القرار الذي اتخذ بعد وفاة 88 شخصا على الأقل وظهور أكثر من 300 حالة مشتبه بها سريعا قبل انعقاد لجنة الطوارئ الرسمية، مما يعكس خطورة الوضع. ويزيد من المخاوف عدم وجود لقاح أو علاج أو اختبار معتمد ضد فيروس بونديجو، أحد أندر سلالات الفيروس المسبب للمرض. وتستعد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا شبه الاستوائية لإعلان حالة طوارئ على مستوى القارة، حيث صرح مسؤولوها الأول بأنهم في حالة ذعر بسبب حجم تفشي المرض.
وأشار المسؤولون مع ملاحظة انخفاض عدد الوفيات ونقص الأدوية واللقاحات المتاحة إلى ضرورة إدراك العالم الغربي أن الأزمات في

0: إقيا تحدث أيضا نظرا لشبكات النقل الجوي العالمية التابعة له. ويجري مسؤول الصحة محادثات مع شركات تصنيع الأدوية الناشئة لتطوير لقاحات وعلاجات محتملة يمكن اختبارها في المراحل الأولى من تفشي المرض. وفي المراكز الصحية غير المسجلة في المنطقة يفيد التقرير بنقص هات حتى في أبسط مستلزمات مكافحة العدوى مثل القفازات والصابون.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأنهم لن يجروا مفاوضات عبر وسائل الإعلام بشأن المحادثات بين طهران وواشنطن، مضيفا المفاوضات جارية بوساطة باكستانية. وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بهذه التصريحات خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، وقال إنهم لن يجروا مفاوضات عبر وسائل الإعلام، وأضاف تمت دراسة العرض المقدم من الجانب الآخر، كما تم عرض وجهة نظرنا على الجانب الأمريكي ردا عليه، ولذلك فإن المفاوضات مستمرة بوساطة باكستانية. حاليا لم نناقش بعض تفاصيل القضايا النووية، ففي هذه المرحلة ينصب التركيز بالكامل على إنهاء الحرب. وفيما يتعلق برسوم المرور عبر مضيق هرمز، قال بقائي: نحن على تواصل مع سلطنة عمان لوضع آلية خاصة بمضيق هرمز، كما عقدت وفود فنية اجتماعات في الأسبوع الماضي. لقد بذلنا جهودا كبيرة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وهناك أسس قانونية ومنطقية لتحصيل رسوم المرور عبر المضيق، وإن اختزال قضية مضيق هرمز إلى بعدها الاقتصادي فقط هو تبسيط للمسألة وتشتيت للانتباه عن جوهرها. وأفاد بقائي أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم معترف به بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن هذا الحق لا يزال ساري المفعول. وادعى بقائي أن انعدام الأمن في البحار ينبع من سياسات الولايات المتحدة، قائلا: تعلم روسيا والصين أن انعدام الأمن في البحار والتهديد الذي يواجهه التجارة البحرية مصدره الولايات المتحدة. نتفق مع الصين على حرية التجارة البحرية، إن الولايات المتحدة هي التي تخلق المشاكل في التجارة البحرية من خلال القرصنة. وأكد بقائي أن بلاده لن تتخلى عن مصالحها تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والتهديدات. وفيما يتعلق باستهداف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز، صرح بقائي بأنهم يواصلون تحقيقاتهم في هذا الشأن. أدت اللهجة المتشددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران وتصريحه بأن الوقت ينفذ إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ذروتها. وبينما تسعد الإدارة الأمريكية لدراسة الخيارات العسكرية، يوجه الجانب الإيراني رسالة مفادها: نحن مفتحون على الدبلوماسية، لكننا في الوقت ذاته مستعدون للحرب. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تهديده لإدارة طهران، ملمحا إلى أن أمام إيران مهلة محدودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، قائلا: الوقت ينفذ عليهم الإسراع، وإلا فلن يبقى شيء. كما ادعى ترامب أن وقف إطلاق النار الذي تم التواصل إليه في 7 أبريل نيسان لديه فرصة 1% للبقاء، وأعلن أنه سيعقد اجتماعا مع فريقه الأمني لتقييم الخيارات العسكرية. هذا وفسرت الإبساط السياسية في واشنطن تصريح ترامب في نهاية الأسبوع الذي وصف فيه الوضع بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، على أنه نذير

لعملية جديدة ضد إيران. ووفقا لمعلومات نشرتها الصحافة الأمريكية، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه الملف الإيراني بالتفصيل. وقيل إن واشنطن وضعت 5 شروط رئيسية للمفاوضات مع طهران، من بينها الوقت الكامل لتخصيب اليورانيوم وفتح مضيق هرمز للتجارة دون قيد أو شرط. وفي أعقاب التهديدات الأمريكية، تم رفع مستوى التأهب الأمني في إيران إلى أعلى مستوياته، حيث يجري توفير تدريبات دفاعية للمدنيين تحسبا لهجوم محتمل، في حين أتلى مسؤولون إيرانيون بسلسلة من التصريحات القوية. وادعى الرئيس الإيراني مسعود بازنشكيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعيان إلى تفتيت المنطقة، قائلا إنهما تريدان نهب ثروات بلادهم، ويجب على دول المنطقة التعاون ضد هذا الاستبداد. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبياف إن الحكم الأمريكي في المنطقة قد انتهى، قائلا ستكون هذه المنطقة الآن مسرحا لنهضة غرب آسيا. وفي سياق متصل، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي أن أولوية بلاده هي الدبلوماسية، لكنهم سيردون بالمثل على أي هجوم. وأضاف عراقجي قائلا لسنا خائفين من التهديدات الأمريكية، إذا أمكن حل القضية بالوسائل الدبلوماسية فنحن مستعدون، ولكن إذا أصروا على الحرب فنحن مستعدون لذلك أيضا. ومن جهة أخرى، وبينما أفادت التقارير بأن الحرس الثوري الإيراني قد أكمل استعداداته لمواجهة أي هجمات محتملة، وجه محمد محبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي تحصيلا إلى دول المنطقة. وأشار محبر في معرض حديثه عن الإمارات العربية المتحدة والكويت قائلا من يتعاون مع العدو سيلتقي الرد المناسب. هذا وتبذل باكستان جهود دبلوماسية لتهدئة التوتر في المنطقة. وقد علم أن وزير الداخلية الباكستاني زار طهران في إطار مساعي الوساطة والتقى بمسؤولين إيرانيين. ويترقب الرأي العام العالمي القرار الذي سيحصل عن اجتماع ترامب مع فريقه الأمني، وما إذا كان هذا التوتر المتمركز حول مضيق هرمز سيتصاعد إلى صراع مسلح. بلغت حصيلة ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 72,763 قتيلا. ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية نقل 6 قتلى و 19 جريحا، من بينهم 4 تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض إلى مستشفيات غزة. وذكر البيان أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 قتل 871 شخصا وأصيب 2562 آخرون، وتم انتشال جثث 776 شخصا من تحت الأنقاض في الهجمات الإسرائيلية. وبذلك ارتفع إجمالي حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,763 قتيلا و 172,664 جريحا. ويعتقد أن آلاف الجثث لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. استئنفت الرحلات الجوية المتوجهة إلى إسطنبول من مطار كيركوك الدولي في العراق، والذي كانت قد أُلغت فيه الرحلات سابقاً بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط فبراير. وجاء في بيان خطي صادر عن المكتب الإعلامي لمطار كيركوك أن الخطوط الجوية العراقية سيرت أمس أولى رحلاتها إلى إسطنبول من مطار كيركوك الدولي بعد انقطاع دام نحو شهرين.
وأوضح البيان أن الرحلات الخطوط الجوية الراقية بين كركوك وإسطنبول ستنظم

بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، وذلك في أيام الأحد الاثنين الأربعاء والجمعة. ويشير إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات مع حلول فصل الصيف وبدء العطلة المدرسية وانطلاق الموسم السياحي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية سيغنيه مهمت أردم جيلان أردم.

الحجر والعجلة، تجسيد الحساب في أناضول القرن الثالث عشر. كانت الأناضول في القرن الثالث عشر ساحة تطبيقية لم تحبس فيها علوم السماء بين طيات البرديات فحسب، بل نقشت من جهة على الحجارة الضخمة ونفخت فيها الروح من جهة أخرى عبر أكثر الآليات تعقيدا في التاريخ. في تلك الحقبة كانت السماء تتحدث بلغتين مختلفتين في الأناضول، فبينما كانت المعرفة النظرية تتحول إلى تصميمات ميكانيكية في باحات القصور بديار بكر، كانت حجارة أهلت العملاقة ترمز إلى النظام السماوي ذاته بلغة الخلود. أحدهما يمثل الحركة والآخر يمثل السكون، لكن كليهما خدما هدفا مشتركا واحدا، جعل النظام الكوني مرئيا على الأرض. في ديار بكر وتحديدا في باحة القصر الأرتقي أصبح طنين النظرية مسموعا، ففي كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل الذي أتمه عام 1206، قام المهندس الجزري بتجسيد جداول الزيج التي تقرأ في غرف المدارس عبر أشكال ميكانيكية حية. ساعته الشهيرة ساعة الفيل لم تكن مجرد أداة لقياس الوقت، بل كانت نموذجا مصغرا للكون. الفيل في قلب الساعة يرمز إلى القوة، وطائر العنقاء فوقه يرمز إلى السماء والزمن الدوري. أما العبقرية الفلكية الحقيقية فتكمن في الآلية الموجودة في الجزء العلوي من الساعة، حيث تقوم كرة القمر بمحاكاة أوجه القمر من الهلال إلى البدر بدقة ميكانيكية لحظية. أما الميناء الذي يوضح البرج الذي تحل فيه الشمس فقد نقل تلك الساعة السماوية ضخمة إلى حديقة القصر، وعندما يلتفت الكاتب الجالس على ظهر الفيل ليشير إلى الوقت تتحول تلك الحركة الدائرية الكاملة للأفلاك السماوية إلى حقيقة مادية، وبفضل 50 جهازا ميكانيكيا مختلفا من ساعات مائية وشمسية وآليات تعرض منازل القمر، جعل الجزري علم الفلك آلة تدق في تفاصيل الحياة اليومية.

0: القرن ذاته وفي شرق الأناضول بمدينة أهلط، كانت هذه المعرفة تخلد بلغة مختلفة تماماً عبر الحفر على الحجر. تعد مقبرة أهلط السلجوقية بشواهدها الصرحية التي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار مكتبة سماوية حجرية، ومن أبرز العناصر المفتة على سطح هذه الحجارة تقويم الحيوانات الـ12 التركي. هذا النظام الزمني القديم المنقول من آسيا الوسطى برموزه الممتدة من الفأر إلى التنين ومن الطائر إلى النمر يحيي المقابل السماوي لكل عام في صمت المقابر. ترتبط هذه الحيوانات الـ12 مباشرة بالبروج السماوية الـ12، وكل نقش منها هو توقيع لدورة سماوية على الأرض. يظهر نقش التنين بشكل خاص كعقدة كونية على هذه الحجارة، فبعيدا عن كونه حارسا ميثولوجيا، يمثل التنين في الفلك التقليدي نقاط العقدة حيث يتقاطع مدار القمر مع مدار الشمس، وهي الإحداثيات الحرجة التي تحدث عندها الكسوفات والخسوفات. هذه النقاط الرياضية التي يطلق عليها الفلكيون رأس التنين وذيله نقشت بدقة متناهية من قبل معلمي أهلط، وفي بعض الحجارة يزداد هذا الرمز عمقا بإرسال تحية إلى كوكب التنين دراكو التي تدور دون توقف حول القطب الشمالي. إن استخدام نجم الثعبان ألمع نجوم هذه الكوكبة في العصور القديمة كنجم للقطب يثبت مدى عمق المعرفة السماوية في أذهان نحاتي هذه الأرض. الموت هنا ليس نهاية دنيوية، بل هو انخراط في الدورة السماوية الأبدية والدائرية، وهي تلك النسبة الهندسية العظيمة. يمثل الجزري وأهلط نهجين مختلفين لنفس العصر، أحدهما يستخدم الحركة في التصميم والآخر يستخدم السكون في الحجر، أحدهما يخطط لقياس الزمن والآخر يشير إلى الأبدية، أحدهما كان حلما ميكانيكيا والآخر كان حقيقة ملموسة، لكن كلاهما تعبير عن علم السماء. في أناضول القرن 13 لم تعد المعرفة السماوية مجرد مجال الحساب، بل أصبحت معرفة قابلة للتصميم والنقش على الحجر. مهندس في ديارباكر نسج أحلاما ميكانيكية ومعلمون في أهلط نقشوا الدورة على الحجر، كلاهما كان تعبيرا عن المعرفة ذاتها بلغة مختلفة. تحولت المعرفة النظرية إلى أحلام هندسية وتعبيرات ثقافية، وتحدثت السماء في رسوم التصميم ولغة الحجر معا، وكانت الأناضول هي الجغرافيا التي عاشت فيها هاتان اللغتان جنبا إلى جنب.
1: نجوم الأناضول حكايات فلكية.

مرحبا بكم. بدأنا في الحلقة الماضية باستكشاف تراث سراييفو المعماري العثماني الغني، واليوم سنواصل من حيث توقفنا بتتبع المباني المعمارية المدنية التي تشكل روح المدينة. لنبدأ بمدرسة غازي خسروبيك. كانت هذه المدرسة واحدة من أهم المؤسسات التعليمية للإمبراطورية العثمانية في البلقان، وكانت تعرف أيضا باسم مدرسة كورشوندو نظرا لقبابها المغطى بالرصاص. تضم مكتبة غازي خسروبيك أكثر من 50,000 مؤلف نادر مكتوب باللغات الشرقية والغربية، وقد خصص ما يقارب من 20,000 مجلد من هذه المجموعة الثرية للعلوم الإسلامية. تحتوي المكتبة على جميع المؤلفات المهمة لكتاب بوسنيين عام 1878 حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى المجلات والصحف والكتب السنوية وغيرها من المطبوعات المحفوظة بدقة. تشكل المخطوطات العربية والفارسية والتركية على وجه الخصوص، والتي يبلغ عددها 7,500 مخطوطة ومعظمها على شكل مجلدات، أكثر أجزاء المجموعة قيمة. وعلى الرغم من وجود العديد من القطع الأثرية النادرة والثمينة في هذا الكنز الفريد، إلا أن النصوص البوسنية المكتوبة بالخط العربي قد احتلت أيضا مكانها كشاهد مهم على التراث الثقافي. وعلى الرغم من عنف الحرب البوسنية وحصار سراييفو، إلا أن المجموعة استطاعت أن تبقى على قيد الحياة حتى اليوم من خلال الحفاظ عليها بتفان ومثابرة كبيرين. يمكننا أن نتتبع آثار العمارة العثمانية للمياه في سراييفو من خلال تتبع الهياكل التالية. نافورة سيبيلي، وهي نافورة خشبية أصبحت رمزاً للبازار، بنيت عام 1753 وتم تجديدها عام 1891. نافورة غازي خسروبيك، وهي عبارة عن هيكل مائي متعدد الجوانب يستخدم للوضوء في باحة المسجد. كانت الجسور هي الهياكل المعمارية التي لم تكن توحد بين جانبين مختلفين من سراييفو خلال الفترة العثمانية فحسب، بل كانت توحد أيضا بين ثقافتين وديانتين ومجتمعين مختلفين. ومع ذلك فأن الجسر الذي سنذكره أولا لم يكن موحدا بعد الوجود التركي، ولكن للأسف مثير للانقسام للعالم بأسره. هذا الجسر هو جسر لاتينسكا أوبريا، الجسر اللاتيني أو جسر الأمير. بني هذا الجسر الحجري في القرن السادس عشر، وهو المكان الذي وقعت فيه عملية الاغتيال التي أدت إلى بدء الحرب العالمية الأولى. جسر شهير شاهايا، وهو جسر حجري عثماني كلاسيكي بني في القرن السادس عشر، وجسر كوزتشا كوبريا أي جسر الماعز، وهو جسر حجري يعود للقرن السادس عشر فوق نهر ميلياكا في شرق المدينة. أما الهياكل الدفاعية فهي كالتالي: الحصن الأصفر زوتا تابيا، بنيت القلعة للدفاع عن المدينة خلال الفترة العثمانية، وتقع على تلة ذات إطلالة بانورامية على المدينة. بيلا تابيجا أي الحصن الأبيض، حصن يعود إلى القرن الخامس عشر، بني على أساسات تعود إلى ما قبل العصر العثماني. وعلى الرغم من أن العديد من هذه المباني قد تضررت خلال حرب البوسنة التي جرت ما بين 1992 و1995، إلا أنه تم ترميم العديد منها وإعادة بنائها بطريقة مخلصة للهندسة المعمارية العثمانية الأصلية. دمر مسجد فرهدية في سراييفو أثناء حرب البوسنة بين عامي 92 و95، ولم تكتمل أعمال إعادة بناء المسجد الذي أصبح رمزا للمقاومة. وعليه استأنفت وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا إعادة بناء المسجد، وهو أحد أهم المعالم التاريخية والثقافية في الفترة العثمانية في عام 2014، واكتملت في عام 2016. كما تم ترميم مسجد السلطان محمد الفاتح كاريفا هونكار، المعروف باسم أقدم مسجد في سراييفو، والذي

بناه عيسى بيك إسحاقوفيتش المعروف بمؤسس سراييفو في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. وفي عام 2015 افتتح بمشاركة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. واليوم أصبح المركز التاريخي لسراييفو أشبه بمتحف فريد من نوعه في الهواء الطلق، حيث يمكنك أن تتنفس التراث العثماني التركي. وبينما لا تزال أصوات الأذان تتردد في سماء المدينة، لا تزال ثقافة التأسيس التي ازدهرت منذ قرون مضت خلال الفترة العثمانية تنبض بالحياة اليوم بمشاريع اجتماعية متنوعة. وبفضل المساهمات المخلصة لمؤسسات التعاون التركية، يتم ترميم المعالم الأثرية العثمانية في جميع أنحاء العالم بدقة متناهية، ونقل هذا التراث الثمين إلى الأجيال القادمة. من ناحية أخرى، يحافظ شباب سراييفو الذين يختارون تعلم اللغة التركية على الروابط الثقافية العريقة، ويعززون الجسور القديمة بين المجتمعين. ختاماً، تعد سراييفو مثالاً حياً للحضارة العثمانية التركية، ليس فقط بمبانيها الحجرية ولكن بثقافتها أيضاً. تشبه زيارة سراييفو برحلة عبر الزمن في هذه الجغرافيا الفريدة من نوعها، حيث يتشابك الماضي بالحاضر. أعزائي المستمعين، تبدأ قصة سراييفو بالتراث الأنيق والعميق الجذور للإمبراطورية العثمانية، ولكنها لن تكتمل دون الذكريات المؤلمة لحرب البوسنة واضطهاد السكان المسلمين وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تعد وصمة عار في تاريخ البشرية. فهذه المدينة تحمل في طياتها آثار حضارة ومعاناة لشعب عميق ومقاومته. نراكم في الحلقة القادمة.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية أخرى من سردار أورتاج.

سيترأس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الوزراء في أول أيام الأسبوع الجديد. وزير الخارجية هاكان فيدان يبحث مع ناظره الإيراني عباس أراكجي مستجدات عملية المفاوضات. بلوغ حصلة ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 72,763 قتيلا. مقتل 8 أشخاص جراء غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وفاة شخص واحد جراء هجوم نفذته القوات الإسرائيلية على مدينة دير البلح الواقع في وسط قطاع غزة. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الثانية عشرة والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن المغرب على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على